بالي من دوب بخشي سفر انت مغتشيلي طقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري طقع دم كاري لاك

بيتي تماني مان من دوب بخشوي سفارن تامر تشيلي تقع من هاني اكس هيدو توخيري بيش سفارة بيليك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يونجي فيري تقع دم كاري لاك.